0: Il y a le ciel, le soleil, la mer et Radio Collège 95.9.
1: ريت صوني دي صوت قدم بليله وليدات وهرن وجده وجده العاصمه العاصمه وعنبه وليدات العنصر ونسل كورنيش عرب العيونه